لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: طريقنا
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
0: نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة ريان.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتة أريبيا.
1: قلبي تعود على الجفا، اسمك من حياتي.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: أيام البياد رغنينا سوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: قلبك
1: نو تقريبيا
0: شو تغار شو تغار شو تغار.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: نوتة نوتة عربية
2: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: تمام. وسادسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثالثة في صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها محمد بوشيبا. إليك محمد.
1: شكرا رضا. أهلا بكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن من قطاع غزة أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك البريطاني تشارلز الثالث يحتفيان بالعلاقات التاريخية بين بلديهما. تدمير شاحنتي مساعدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في هجوم بالسودان.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. شنت إيران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربات أشد على إيران، في حين وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها الشيطان. علي باشا، طهران.
3: اكتفت ترامب بالتأكيد على أن العملية العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 68 آخرين في حفل زفاف في محافظة هرمزغان، ومقتل 7 أشخاص مدنيين في مواقع استهدف في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، ولم تكشف عن حيثية المواقع العسكرية المستهدفة في العملية واسعة النطاق والتي طالت الشريط الساحلي الجنوبي في إيران ووصفت بالأعنف منذ توقف الاشتباكات التي دارت في طريق هرمز وانتهت بعد 13 يوما من دون التواصل لتسوية سياسية أو حسم عسكري واضح المعالم. طهران بحسب البيانات الإيرانية المتتالية ردت باستهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت والإمارات وأربيل التابعة لإقليم كردستان العراقي، غارات نفذت باستخدام الصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها كانت نوعية وتمكنت من قتل جنود وتدمير منشآت عسكرية أمريكية حساسة. وبين توعد الرئيس ترامب بالرد على الرد الإيراني وتأكيد الحرس الثوري على أن الرد على أي غارة أمريكية جديدة سيكون حاسما ومضاعفا، يبرز إلى الواجهة سؤال بات مطروحا وبقوة حول قدرة الطرفين على التزام الخطوط الحمراء التي رسمت بعد انهيار مذكرة التفاهم وتجنب استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الحساسة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: في الأثناء توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران. وعلى جبهة جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية ردا على الإطلاق الأخير مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية. فارنتينا سمعان، جنوب لبنان.
4: ما إن رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية حتى بدأ بشن هجماته، إذ شنت الطائرات الحربية والمسيرات سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات علي الطاهر والدبشة، دوحة كفر رمان، عرب صليم، النبطية الفوقة، القنطرة، حاريس، المنصورة والنبطية، حيث قتل شخص وأصيب آخر. معظم هذه البلدات تعرضت أيضا للقصف المدفعي والفوسفوري إلى جانب وادي الحجير، بني حيان، زوتر الشرقية وبيت ليف التي تعرضت أيضا لعملية تفجير، مثلها مثل حداتة، حولة، كفر تبنيت والمنصورة ومشاعيها. وفي وقت تعرضت أطراف زوتر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، ألقت مسيرة قنبلة صوتية على أطراف ياطر من دون وقوع إصابات. ورغم أن الجيش الإسرائيلي زعم للمرة الثانية خلال أسبوع أن حزب الله أطلق مسيرات باتجاه قواته، إلا أن الحزب لم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الادعاءات. فالنتين أسمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في تطورات الوضع في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده للقوات الإسرائيلية في غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. سليمان ياسيني.
5: إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، هذا ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قوات بلاده في القطاع. وفي تصريحه أكد نتنياهو أن قوات بلاده تسيطر على نحو 60% من القطاع وأنها ستواصل عملياتها العسكرية بهدف القضاء على حماس. إلى ذلك وفي تطور متصل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى بلاده خططا لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطط مرتبط بتحديد الولايات المتحدة الأماكن التي يمكن نقلهم إليها. وتتعارض هذه التصريحات مع ما ورد في خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة والتي طرحت عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر ونصت على عدم التهجير القسري للفلسطينيين. دعوات نقل سكان القطاع تثير مخاوف دولية وقانونية إذ يعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
1: قتل الجيش الإسرائيلي شابا وطفلا فلسطينيين خلال مداهمته قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية ورئيس مجلس القرية. إلى العلاقات الصينية المصرية حيث حث الرئيس الصيني شي جين بينغ دول المنطقة على معارضة التدخل الخارجي في الشرق الأوسط خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة التي يزورها للمرة الأولى منذ 10 سنوات. مستجاب عبد الله القاهرة.
6: زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر تعكس توافقا سياسيا متناميا بشأن قضايا المنطقة يتجاوز البعد التقليدي للعلاقات الثنائية. فمباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني أكدت ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية ورفض التصعيد والإجراءات الأحادية مع التشديد على احترام سيادة الدول. وأبدت الصين استعدادها للتعاون مع مصر ودول البحر الأحمر لتعزيز أمن الملاحة وحرية التجارة مع الدعوة لضرورة خفض التوترات وترسيخ الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط. ويشمل التقارب الصيني المصري ملفات إقليمية أبرزها القضية الفلسطينية والسودان حيث يؤكد البلدان دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الخارجية. وفي الجانب الاقتصادي اتفق الجانبان على توسيع الاستثمارات وتوطين الصناعة خصوصا في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والإنتاج. ويبدو أن هذه التفاهمات تعكس توجها نحو شراكة مصرية صينية أكثر شمولا تجمع بين التنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية. مستجاب عبد الله القاهرة منتكار للدولية.
1: وفي السودان دمرت شاحنتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مساعدات غذائية مخصصة لآلاف الأشخاص في السودان إثر هجوم جوي استهدفهما الأحد بحسب ما أفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء من دون أن يحدد الجهة المسؤولة. أنتم ضيف الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. في العلاقات البريطانية الفرنسية وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة تعكس متانة العلاقات بين لندن وباريس وتفتح ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة. هدى الحسيني لندن.
7: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة قصيرة تجمع بين الرمزية التاريخية والمباحثات السياسية وتعد الأولى لزعيم أجنبي منذ تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. يشارك ماكرون وزوجته بريجيت إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا وبيرنهام في عرض خاص لنسيج بايو داخل المتحف البريطاني. ويروي هذا العمل التاريخي الممتد على نحو 70 مترا قصة الغزو النورماندي لإنجلترا عام 1066. وقد أعارته فرنسا إلى بريطانيا حيث يعرض للمرة الأولى منذ نحو 1000 عام. ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في 10 من الشهر الجاري في خطوة تقدم رمزا للماضي المشترك بين البلدين. يعقد ماكرون وبيرنهام محادثات تتناول الهجرة غير الشرعية والحربين في أوكرانيا وإيران إضافة إلى التعاون الدفاعي والتجارة والطاقة. كما يسعى بيرنهام إلى الاستفادة من الزيارة لفتح صفحة جديدة مع فرنسا وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر الذي أعقب بريكسيت. هدى الحسيني لندن مونتي كارلو الدولية.
1: وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية حيال موسكو. أحلام الطاهرة.
8: نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في الرابع من آب أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة من بينها التجسس والتخريب. ونذكر بأن مطار لايبزيغ يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم قاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق أن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة أثارت مخاوف أكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. وردا على هذا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، وأكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي الشبح.
1: شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا في سابقة لم تعهد الأسواق الأوروبية، حيث وصل سعر الغاز الأوروبي لأعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. عن أسباب المباشرة لهذا الارتفاع المهول يحدثنا الخبير الاقتصادي إيلي يشوية.
9: السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هي كما نعلم التوترات، أولا الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا إغلاق مضيق هرمز، ثم هناك تصعيد عسكري مستمر، ثم هناك المخزون، في مخزون استراتيجي للغاز. هذا المخزون انخفض أوروبيا خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، لأنه بالصيف صار فيه حر كبير، وهذا كان من شأنه أن يزيد استهلاك الغاز خصوصا في مسألة تشغيل أنظمة التكييف. وأيضا في الإمدادات الروسية في حظر على واردات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا وموقف أوروبا من حرب أوكرانيا، وبالتالي توقف ضخ الغاز الروسي. وأخيرا كلفة صيانة الشبكات المحلية، يعني شبكات توزيع ونقل الغاز محليا، شهدت ارتفاعا. لكل هذه الأسباب سعر الغاز على الصعيد الأوروبي شهد ارتفاعا ملموسا.
1: الخبير الاقتصادي إيلي يشوية متحدثا لهدى العناز. تطرق تقرير صادر عن الشرطة الإسبانية إلى ما وصفه بتهاون الشرطة المغربية في معالجة تدفق المهاجرين إلى سبتة أواخر شهر تموز يوليو الماضي، مشيرا خصوصا إلى انتشار أمني أقل بكثير من المعتاد. وفي تونس، نفذت السلطات التونسية حملة ممنهجة من الملاحقات القضائية والاعتقالات والتحقيقات المالية الجماعية والتعليق عمل الجمعيات وتهديدها بالحل. حول تأثير هذه الممارسات على الوضع في تونس، نستمع إلى أحمد بن شمسي مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch.
10: المجتمع المدني في تونس يواجه ملاحقات قضائية تعسفية، اعتقالات واحتجازات تعسفية، تحقيقات مالية وجنائية يعني ظالمة، تعليق جماعي للجمعيات، التهديد بالحل، وكذلك قيود مصرفية، إغلاق الحسابات للجمعيات، حجب أو إعادة الأموال الأجنبية وغير ذلك من القيود. فتستخدم قوانين الهجرة وكذلك قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين غسل الأموال وحتى القوانين المتعلقة بالجرائم المالية لخنق المجتمع المدني، يعني كل الأساليب الممكنة تستعمل لخنق المجتمع المدني وتخويف أعضائه. يعني يتم ملاحقة ما لا يقل عن 47 شخص مرتبطين بمنظمة غير حكومية في تونس، واحتجز ما لا يقل عن 10 أشخاص احتياطيا لمدة تجاوزت الحد الأقصى القانوني الذي هو 14 شهر. ناهيك على أن منذ 2025 حكم بالسجن على ما يقل من 14 شخصا من العاملين في المجتمع المدني. هذا ما يوثقه تقريرنا.
1: أحمد بن شمسي مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch. وفي الجزائر، حيث سيتم تحويل ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفتا وهي واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن جولة جديدة من المحادثات ستجرى في فنزويلا بين الحكومة المؤقتة والمعارضة في غضون 10 أيام، مشيدا في الوقت ذاته بمزايا الاتفاق النفطي المبرم مع كاراكاس. نهاية النشرة، تذكرون بها معنوينها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن من قطاع غزة أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك البريطاني تشارلز الثالث يحتفيان بالعلاقات التاريخية بين بلديهما. تدمير شاحنتي مساعدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في هجوم بالسودان. نهاية النشرة.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ رضا؟
0: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، 24 درجة مئوية في لندن. في برلين أجواء غائمة مع زخات أمطار، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. سماء صافية تماما في روما، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية. وفي مدريد أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية.
1: بعد جولة تصعيدية ثانية أكثر خطورة، تميل الإدارة الأمريكية أكثر إلى إبقاء الحرب محدودة حتى لا تغطي على انتخابات 22 نوفمبر المقبل. أما إيران فتسعى إلى توسيع نطاق التوتر تحديدا للتأثير في تلك الانتخابات.
0: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
11: الجولة الثانية من التصعيد المحدود بين الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت أكثر عنفا وخطورة، وزادت المخاوف من خروجها عن السيطرة، ما أثار تساؤلات عن الطرف الذي يسعى فعلا إلى زيادة حدة التوتر. وفيما أشارت تسريبات البيت الأبيض إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي يضغطون لمنع تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مطلع 22 نوفمبر المقبل، يبدو في المقابل أن طهران تريد الدخول على خط هذه الانتخابات تنفيذا لاستراتيجيتها الجديدة التي وفقا للأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي تسعى إلى مفاقمة المأزق الأمريكي، إذ خاطب الإدارة قائلا إن الهجمات لن تخرجكم من قاع الجحيم وإن استراتيجيتنا الجديدة ستطيح بكم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فكان واضحا بأن إيران سترد عسكريا على الضغوط الاقتصادية، ثم أن وكلاء إيران في لبنان واليمن والعراق يجرون استعدادات لدخول المواجهة وفقا للمعلومات المتوفرة، وشكلت سخونة الوضع في جنوب لبنان دليلا إلى ذلك. وردت إيران على ضربات أمريكية أسقطت قتلى في جنوبها وغربها بهجمات صاروخية أو مسيرة على الكويت والبحرين والأردن وكردستان العراق، في إشارة إلى نية توسيع التوتر إقليميا. ورغم التفاؤل الحذر الذي يبديه الوسطاء الباكستانيون والقطريون، إلا أن مساعيهم لإحياء مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات لم تحرز تقدما. وفي غضون ذلك نقل عن مصادر في البيت الأبيض أن نائب الرئيس ووزير الخارجية انضم إلى فكرة محاولة إبقاء حرب إيران هادئة حتى الانتخابات، وأن أي تصعيد مبرمج قد يأتي بعدها، إذ يخشى كبار المسؤولين في الإدارة أن تهيمن الحرب على الأخبار. فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن 64% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب تحديدا بسبب تداعياتها الاقتصادية في الداخل. لكن استراتيجية التريث التي ينصح بها مستشارو دونالد ترامب اعتمادا على العقوبات الجديدة المشددة لا تتطابق مع الاستراتيجية الهجومية التي دخلت إيران طور تنفيذها، فكلما ضربت أهدافا أمريكية أو خليجية كلما زادت الضغوط على واشنطن كي ترد.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم. معك نجوى بن مبارك، صباح الخير نجوى.
12: صباح الخير محمد.
1: البداية من افتتاحية صحيفة القدس العربي التي جاءت بعنوان أمريكا وإيران من التسوية الهشة إلى صفر تسامحا.
12: نعم محمد، أشارت الصحيفة إلى عودة التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة بعد فشل جهود الوساطة والتسوية، فقد شنت واشنطن ضربات واسعة على أهداف إيرانية، وردت طهران بهجمات صاروخية ومسيرات على مواقع أمريكية في المنطقة بالتزامن مع تجديد العقوبات تحت سياسة صفر تسامح. وتواجه إيران ضغوطا متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع فاعلية ورقة مضيق هرمز، مع توجه دول الخليج إلى تطوير طرق بديلة لتصدير النفط، لكن الاعتقاد بأن الضغط سيجبر طهران على الاستسلام قد يكون خطيرا، إذ قد يدفعها إلى توسيع التصعيد واستهداف مصالح أمريكية وإقليمية. ويرى المقال أن الحل الأكثر واقعية يبقى العودة إلى الدبلوماسية، فقد أثبتت الوساطات السابقة إمكانية وقف القتال وفتح باب التفاوض، وأي اتفاق مستدام يتطلب تنازلات متبادلة، خطوات إيرانية قابلة للتحقق مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية. أما تحويل صفر تسامح إلى صفر تفاوض فلن يؤدي إلا إلى جولة جديدة من الحرب.
1: نقرأ في صحيفة الخليج مقالا حمل عنوان سوريا وروسيا إعادة صياغة النفوذ.
12: كشف المقال عن مذكرة التفاهم السورية الروسية بشأن حميميم وطرطوس، وعن تحول في طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو أكثر من كونها نهاية للوجود الروسي في سوريا. فالقواعد ستتحول إلى مراكز مشتركة للتدريب مع إدارة سورية للجوانب المدنية، ما يعني انتقال النفوذ الروسي من حضور عسكري مباشر إلى صيغة أكثر محدودية وقابلية للتفاوض. ويرى الكاتب أن تراجع البصمة العسكرية الروسية لا يعني انتهاء النفوذ، إذ تستطيع موسكو استخدام أدوات اقتصادية ولوجستية وتجارية للحفاظ على مصالحها خصوصا في طرطوس. في المقابل تملك دمشق فرصة لتقليص التبعية الخارجية عبر بناء مؤسسات الدولة وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق تنمية وإعمار شاملين. ويبرز هنا الدور العربي الخليجي من خلال الاستثمار في البنية التحتية وميناء طرطوس، ويخلص الكاتب إلى أن الهدف ليس استبدال نفوذ روسي بآخر، بل بناء دولة سورية قوية تجعل نفوذ أي قوة خارجية أقل قدرة على التأثير.
1: صحيفة الشرق الأوسط توقفت عند مقال بعنوان الحوار السوداني حين يصبح الوطن هو البوصلة.
12: نعم محمد، الكاتب يرى أن السودان يعيش محنة قاسية بسبب الحرب والدمار والتدخلات الخارجية، فيما يتحمل المواطن العبء الأكبر. ومن قلب هذه الأزمة تأتي مبادرة لجنة تهيئة الحوار السوداني بهدف جمع مختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية حول طاولة واحدة من دون فرض أجندة أو مخرجات مسبقة. ويؤكد الكاتب أن الحوار يجب أن يكون سودانيا خالصا، وأن ينعقد داخل البلاد مع توفير الدولة الضمانات القانونية والأمنية من دون أن تتولى تحديد أجندته أو نتائجه. كما يرى أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يساعد الحوار لا أن يحل محل القرار السوداني. ويرفض كاتب المقال القول أن الحوار يجب أن ينتظر انتهاء الحرب، معتبرا أن التوافق السياسي قد يكون أحد الطرق المؤدية إلى وقفها، ويدعو إلى إشراك النساء والشباب والنازحين واللاجئين والمغتربين وبناء الثقة تدريجيا. ويخلص إلى أن السودان يحتاج إلى حوار شامل يضع مصلحة الوطن فوق الخلافات، ويمهد لإنهاء الحرب وبناء دولة مدنية مستقرة.
1: تختمين الجولة نجوى بمقال في صحيفة العربي الجديد، اختار الكاتب العنوان كندا ليست لقمة سائغة في فم ترامب.
12: نعم بالفعل، توقف كاتب المقال عند التصعيد التجاري والسياسي بين كندا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستخدم الرسوم الجمركية للضغط على أوتاوا وإجبارها على تقديم تنازلات في التجارة والطاقة والسياسة الخارجية. فبعد تعثر المفاوضات أمر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بوقفها، مؤكدا أن بلاده لن تقبل التعامل معها كطرف تابع للولايات المتحدة. وردت كندا برسوم جمركية مضادة إلى جانب تخصيص مليارات الدولارات لدعم الشركات المتضررة، وتحولت المواجهة إلى قضية سيادة وطنية مع تزايد تأييد الكنديين مقاطعة المنتجات الأمريكية وتراجع تأييد عدد من حكام المقاطعات لسياسات ترامب. ويخلص كاتب المقال إلى أن الخلاف لا يقتصر على الاقتصاد، إذ يكرر ترامب دعوته إلى تحويل كندا إلى الولاية الأمريكية 51، وهو ما ترفضه أوتاوا بشدة. وتؤكد الحكومة الكندية أن علاقاتها مع واشنطن مهمة، لكنها لن تكون على حساب استقلالها وسيادتها.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
0: ونمر إلى روبورتاج من توقيع مستجاب عبد الله من الإسكندرية حول شارع النبي دانيال حين يلتقي التاريخ بالفن.
6: في قلب الإسكندرية شمالي مصر يقف شارع النبي دانيال، ففيه يتجاور المسجد والكنيسة إلى جانب المعبد اليهودي، ثلاثة أديان في شارع واحد تختصر جانبا من تاريخ الإسكندرية، كما يقول مروان أحد المقيمين بها.
13: شارع يعني من أهم شوارع إسكندرية وكلنا عارفين ده، ومسجد النبي دانيال، المعبد اليهودي، كنيسة من أقدم الكنائس طبعا في الشرق الأوسط، عارفين طبعا الموضوع ده. طبعا بعض التطورات اللي بتحصل بقى بيجي لنا سياحة أكتر، ناس كتير بتسأل عن اسم الشارع، إيه موضوع النبي دانيال، كمان مش مصريين بس، أجانب من ماليزيا، أندونيسيا، راشا، بيلا راشا، من حتت كتيرة بيخشوا يزوروا المقام كمان.
6: ولا تتجسد ذاكرة الشارع في مبانيه فقط، فمكتبات الكتب التراثية المنتشرة فيه تجعل الماضي حاضراً بين رفوفها والصحركة المارة في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة وحاضرها. مجد بخيت بائع كتب تراثية.
14: الشارع دوت من أقدم الشوارع على مستوى العالم، اللي هو يضم مجمع الأديان السماوية، ومشهور طبعاً ببائع كتب. مجمع الأديان طبعاً مسجد النبي دانيال وسيدي عبد الرزاق من أقدم الجوامع في الشرق الأوسط، والكنيسة المرقوصية والمعبد اليهودي، بنبيع كتب تراث قديمة. أنا بقالي أكتر من 40 سنة بايع كتب. الشارع ليه تاريخ بالكتب يعني، معروف على مستوى العالم.
6: واليوم يكتسب شارع النبي دانيال حياة جديدة بعد تطويره وتحويله إلى ممشى ومسرح مفتوح
15: نوتة عربية.
6: الدكتورة منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.
16: عندنا فني تشكيلي، عندنا لوحات، عندنا تصوير فوتوغرافي، يشتغلنا حاجات قرب الكنيسة أو قرب المعبد، عملنا إنشاد ديني. وطبيعة المميزة لشارع النبي دانيال لأنه ده الشارع اللي تم اختياره ليكون شارع الفن، إحنا بنمتاز بقى بالقيم الحضارية والتراثية والتاريخية، وإحنا بنقدم لهم من هنا رسالة إن إحنا بنتقبل وبنقبل يعني جميع الفنون وبذائقة مختلفة ومتميزة.
6: كل أسبوع يستضيف هذا الشارع عروضاً موسيقية وفنوناً شعبية مجانية ضمن فعاليات شارع الفن تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين.
17: حاجة يعني فوق الروعة، تراث والفن والناس والتجديد والتقديم، يعني بأمانة لا إحنا حاجة ممتعة.
18: أكيد هيحصل توافق ما بين النسق الحضاري المعماري المتواجد في شارع النبي دانيال مع ما يتم تقديمه من فن، باعتبارنا حالة فنية مبدعة تستطيع أن تأثر المتلقي، سواء كانت الموسيقى مرتبطة بالبعد الديني أو بالبعد الفني.
19: الحفلات اللي عملوها تحفة صراحة، جميلة، انتقاء للأغاني.
6: في شارع النبي دانيال مسجد وكنيسة ومعبد وكتب وموسيقى، كلها تجتمع في مساحة واحدة لتروي حكاية الإسكندرية وتؤكد أن التراث الحقيقي هو ما يظل حياً بين الناس. من محافظة الإسكندرية مستجاب عبد الله، مونتي كارلو الدولية.

0: تحية صباحية لكل من انضم إلينا الآن. أنتم في الاستماع لفترة صباح مونتي كارلو دولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.
1: لحظات ونكون مع موجز أهم وآخر الأخبار مع زميل سليمان ياسيني. بعد ذلك
0: سيكون لكم موعد مع أخبار الاقتصاد والمستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: بعد ذلك مباشرة نتوقف مع فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها اليوم مصر تتوسع في معارض السلع المخفضة مع اقتراب العام الدراسي أو الدخول المدرسي، والريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي.
0: الأندية الإنجليزية تحطم كل الأرقام القياسية في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم. تفاصيل أوفى معك وديع في عاني في أخبار الرياضة.
1: ونختم هذه الساعة مع الرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز الأهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
2: شكرا محمد، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. البداية من الشرق الأوسط وتزايد التصعيد، بحيث أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه تصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران، فيما أكدت السلطات السعودية أن هجوما إيرانيا استهدف ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر لفترة طويلة. وفي هذا السياق الإقليمي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول الشرق الأوسط إلى معارضة التدخل الخارجي وإلى بحث تغيير المنظومة الأمنية في المنطقة، وذلك خلال زيارته لمصر في إطار مساعي بكين لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. قال مسؤولون محليون ووزارة الصحة الفلسطينية إن فتيين فلسطينيين قتلا في هجوم شنه مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة. ومن جانبه أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن لدى بلاده خطط لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة. ستحول الجزائر ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفت، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بطائرات مسيرة أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بمباني سكنية وجامعية. هذا وأفادت السلطات الأوكرانية بأن غارة روسية ألحقت أيضا أضرارا بمبنى سكني بعدد الطوابق في مدينة أوديسا. في المقابل وفي منطقة بيلغورود الروسية، أكدت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة أم وبنتها جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. رفض وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو المساعي الرامية إلى إحياء مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي، وذلك من أجل تمويل أوكرانيا، فيما استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفير الألماني في موسكو بعد اتهام برلين لروسيا بالمسؤولية في محاولة شن هجوم بطائرة المسيرة على مطار لايبزيغ في ألمانيا الشهر الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إلى فقرتنا الاقتصادية اليومية مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الهاشمي. زياد، تراجعت أسعار العملات المشفرة مع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول العالية المخاطر، وانخفضت البيتكوين إلى نحو 77,000 دولار، بينما سجلت إثريوم وسولانا خسائر أكبر خلال تعاملات الأربعاء. زياد، لماذا تراجعت العملات المشفرة؟
3: تحية طيبة للجميع. تراجعت العملات المشفرة بسبب تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المستثمرين إلى تجنب المخاطر والتوجه نحو أصول أكثر أمناً عربية والذهب. كما أدى التصعيد قرب مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، ما رفع عوائد السندات الأمريكية وعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. في مثل هذه البيئة تصبح الأصول الآمنة المدرة للعائد أكثر جاذبية، بينما تتعرض العملات المشفرة للضغوط. وقد زادت الرافعة المالية من حدة الهبوط، إذ تمت تصفية مراكز بقيمة 100 مليون دولار خلال ساعة واحدة فقط. هذا لا يعني خروج هذه المبالغ الكبيرة نقدا من الأسواق، بل إن منصات التداول أغلقت تلقائيا مراكز المستثمرين الذين اقترضوا للمضاربة بعد أن أصبحت ضماناتهم غير كافية، وتؤدي هذه العملية إلى مبيعات إضافية تضغط على الأسعار وتفتح الباب أمام تصفيات متتالية. أما انخفاض سولانا وإيثيريوم بنسبة أكبر من البيتكوين، فيعود إلى أنهما أكثر حساسية لتحولات شهية المخاطرة. بيتكوين هي الأكثر والأكبر في حجم السيولة، بينما ترتفع العملات الأخرى عادة بصورة أسرع في فترات الصعود، لكنها تتراجع بوتيرة أشد عند اضطراب الأسواق.
1: هل يبدد هذا الهبوط فكرة أن بيتكوين ملاذ آمن، وما الذي سيحدد اتجاه السوق لاحقا؟
3: نعم، الهبوط الحالي يضعف اعتبار البيتكوين ملاذا آمنا على المدى القصير، فعلى الرغم من استخدامها للتحوط من تراجع العملات المحلية التقليدية أو القيود على تحويل الأموال، إلا أنها تتحرك خلال الصدمات العالمية والجيوسياسية غالبا كأصل عالي المخاطر، لأن المستثمرين يبيعونها للحصول على السيولة، كما أن انتشار التداول بالرافعة المالية يضاعف من مسألة تقلبات البيتكوين. لذلك لا يمكن وضع البيتكوين في الفئة نفسها مع الذهب أو الدولار، هذه الفئات يتمتعان بتاريخ أطول وسيولة مؤسسية أكبر خلال الأزمات، وربما تكون البيتكوين أداة تحوط في ظروف محددة وخاصة، لكنها لم تصبح بعد ملاذا آمنا مستقرا في جميع الأزمات. خلال الفترة المقبلة سيتحدد اتجاه السوق بعاملين رئيسيين، الأول هو مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها في مضيق هرمز وأسعار الطاقة، والاتجاه الثاني هو اتجاه عوائد السندات وتوقعات الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة. إذا استمر ارتفاع النفط والعوائد، فمن المرجح أن تبقى العملات المشفرة تحت الضغوط، أما إذا انخفضت حدة التصعيد واستقرت أسواق الطاقة، فقد تستعيد البيتكوين وباقي العملات المشفرة جزءا من خسائرها بسرعة.
1: شكرا لك زياد الهاشمي، كنت معنا.

0: للحكومة إلى التوسع في إقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والحد من أي زيادة غير مبررة. وقال رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة أهلا مدارس 2026 إن المعارض توفر السلع ومستلزمات الدراسة بجودة مناسبة وأسعار أقل، وتصل التخفيضات في المعرض إلى 40% على بعض المنتجات بينها الأدوات المكتبية والحقائب والأحذية والملابس والحواسيب، إضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأساسية. ويستقبل المعرض المواطنين حتى 15 من سبتمبر أيلول بمشاركة نحو 168 عارضا، فيما تعتزم الحكومة تنظيم معارض رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات والمدن.
1: إلى الاقتصاد الإيراني، حيث الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.
0: وكذلك محمد، سجل الريال الإيراني أمس الأربعاء هبوطا قياسيا جديدا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 2,200,000 ريال وسط تضخم متصاعد ونقص حاد في النقد الأجنبي. وأدى اضطراب الملاحة إلى زيادة تكاليف الشحن وتعقيد وصول الواردات، فيما أحجم مستوردون ومصدرون عن إبرام عقود جديدة بسبب المخاطر الأمنية. وتواجه صادرات النفط الإيرانية بما فيها الشحنات المتجهة إلى الصين تواجه صعوبات متزايدة بالتزامن مع تعثر استعادة العائدات واستنزاف موارد النقد الأجنبي. في المقابل، أكد محافظ البنك المركزي عبد الناصر هامتي أكد استمرار تدفق موارد النقد الأجنبي، مشيرا إلى توفير أكثر من 18 مليار دولار منذ بداية العام لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام. ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا إضافية بفعل التضخم وزيادة السيولة وتراجع صادرات النفط، فيما يرى اقتصاديون أن قدرة الحكومة والبنك المركزي على احتواء انهيار العملة باتت محدودة.
2: النشرة الرياضية.
1: الأندية الإنجليزية تحطم كل أرقام القياسية في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم.
0: والتفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
3: صباح الخير. حطمت أندية الدوري الإنجليزي أرقامها القياسية في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الذي اختتم أول من أمس، وحصل ذلك للسنة الثانية تواليا، وبلغت النفقات ما يقارب 4 مليارات يورو. وساهم مانشستر سيتي بشكل كبير في ذلك مع ضم لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي في الساعات الأخيرة من الميركاتو مقابل 145 مليون يورو. كما استقطب سيتيزنز ولأكثر من 100 مليون لاعبي الوسط إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست والمغربي أيوب بوعدي من ليل، بالإضافة إلى المهاجم السنغالي أليمان داي من إيفرتون. فأنفق مانشستر سيتي في المجموع أكثر من 450 مليون جنيه استرليني. ليفربول تعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 145 مليون يورو، كما ضم تشيلسي مورغان روجرز من أستون فيلا مقابل 136 مليون يورو. وبعد موسم مخيب للأمال، أنفق توتنهام أكثر من 350 مليون يورو. والمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، اللاعب الذي كان أثار الانتقادات خلال المونديال بعد تأجيل عقوبة إيقافه لمباراة بسبب طرده أمام البوسنة بعد التدخل الرئيس الأمريكي ترامب، كان من المفترض أن ينتقل إلى فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وانتهى الأمر ببقائه مع موناكو. يبدو أن بالوغون لم يستوفي بالكامل الفحوصات الطبية من جهة، كما ظهرت في اللحظات الأخيرة خلافات تتعلق بالراتب بين إيفرتون والمهاجم الأمريكي. وبذلك يكون موناكو قد خسر العائد المالي المتوقع من الصفقة والمقدر بنحو 50 مليون يورو، كما لم يتمكن من التخلص من أحد الرواتب الكبيرة في الفريق، خاصة أن موناكو كان رفض في اللحظات الأخيرة انتقال لاعب الوسط الدولي السنغالي لامين كامارا إلى تشيلسي، معتبرا أن صفقة بالوغون إلى إيفرتون قد تمت. نادي موناكو الذي فرضت عليه هيئة الرقابة المالية لأندية كرة القدم في فرنسا خفض كتلة الأجور الخاصة به، انتهى أمره بإعارة المدافع الألماني تيلو كيرر إلى أياكس أمستردام محققا جزئيا أهدافه من الناحية المالية. ليونيل ميسي الذي أعلن يوم الاثنين الماضي اعتزاله دوليا لن يلعب في المستقبل بعد الآن مع المنتخب الأرجنتيني. ومطعم أرجنتيني

0: أراد أن يكرمه مع وجبة على شكل ليونيل ميسي هي قطعة لحم مقلية. نتابع تقرير عمار المقدمي.
1: تكريما لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، ابتكر مطعم أرجنتيني طبق ميلانيسا، وهو عبارة عن قطعة لحم مقلية ومغطاة بالبقسمات، صممت وزينت بدقة لتشبه وجه النجم الأرجنتيني. واستعان الطاهي داميان زانوتي من مطعم الانتوخو في بونس ايرز بصورة لميسي كنموذج أثناء تشكيل قطعة اللحم، ثم غمسها في خليط من البيض وغطاها بطبقة من البقسمات.
2: أعتقد أن إعداد الطبق ميلانيسا هو بمثابة تكريم لميسي، إنه أيضا نوع من رد الاعتبار الأرجنتوني، فكما تعلمون لا يكون المرء نبيا في أرضه، لكنني أرى أنه يستحق هذا التقدير منذ زمن طويل.
1: من جانبه صرح مالك المطعم بأن هذا الطبق يمثل وسيلة لشكر ميسي على مساهمته مع المنتخب الأرجنتيني والسعادة التي منحها لكل الشعب.
2: أنا لا أبتسم كعادتي، فأنا متأثر للغاية، وهذا الموقف يثير في مشاعر جياشة. إنه تكريم للرقم 10 على كل ما قدمه للمنتخب الوطني، فقد أسعد البلاد بأكمله وأسعد جميع الأرجنتينيين.
1: وقد انتشرت صور هذا الطبق بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأرجنتين عقب إعلان ميسي اعتزاله اللعب مع المنتخب الأرجنتيني يوم 31 من أغسطس 2026.
0: واحتفل الفرنسي جايل موفيس بعيد ميلاده 40 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على أدولفو دانييل بايخو بنتيجة 2-6 6-1 6-2 6-0 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة للتنس، ويواصل رحلته في مشاركته الأخيرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى قبل الاعتزال. واستمع موفيس فور انتهاء اللقاء إلى الجماهير الأمريكية وهي تغني له عيد ميلاد سعيد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: مراسي ميشا خليل.
4: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
3: مراسي، العالم بين أيديكم.
5: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيمة.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن من قطاع غزة أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والملك البريطاني تشارلز الثالث يحتفيان بالعلاقات التاريخية بين بلديهما. تدمير شاحنتي مساعدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في هجوم بالسودان.
3: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
5: وإلى المدونة، مدونة اليوم مع جمانة حداد.
7: ثمة تهمة غريبة نوجهها أحياناً إلى البشر، لقد تغيرت، لقد تغيرتي. سمعتها في حياتي أكثر من مرة، وأعترف أنني لم أفهم يوماً لماذا يفترض بي أن أشعر بالإهانة منها. بالعكس، أكثر ما كان سيخيفني أن يقول لي أحدهم بعد 20 عاماً لم تتغير أبداً. نقولها غالباً كما لو أننا نقول لقد خنت نفسك، كأن الإنسان يولد بنسخته النهائية وعليه أن يحملها حتى الموت من دون تعديل، وإلا اتهم بالتناقض. لكن لماذا يفترض أن أبقى وفية لامرأة كنتها قبل 20 عاماً؟ تلك المرأة كانت تعرف أقل، عاشت أقل، خسرت أقل، أحبت أشخاصاً لم أعد أحبهم، وخافت أشياء لم تعد تخيفني، وربما دافعت عن أفكار أختلف معها اليوم. لماذا يجب أن أكون سجينة قناعاتها لمجرد أنها كانت ذات يوم قناعاتي؟ نحن نحب الثبات لأنه يطمئننا، نريد الآخرين قابلين للتوقع، واضحين، موضوعين في خاناتهم. هذا يساري، ذاك محافظ، هذه قوية، تلك ضعيفة، هذا لا يتزوج، تلك لا تريد أطفالا. ثم يأتي الإنسان ويرتكب جريمته الكبرى، يتغير، فنصرخ: ولكنك قلت العكس قبل 10 سنوات. طبعا قلت العكس، كنت شخصا آخر قبل 10 سنوات. المشكلة ليست في أن نغير رأينا، المشكلة في أن نفعل ذلك بلا تفكير أو لمصلحة أو خوفا أو سعيا وراء التصفيق. هناك فرق شاسع بين الانتهازية والتطور. الأولى أن تغير جلدك كي يناسب الطقس، والثاني أن تكتشف أن جلدك القديم لم يعد يتسع لك. حتى الوفاء لأنفسنا أسيء فهمه. الوفاء الحقيقي ليس أن أبقى كما كنت، بل أن أملك شجاعة الاعتراف بأنني لم أعد كما كنت. ربما لهذا يخاف البعض من تغيير آرائهم، ليس لأنهم مقتنعون بها إلى هذا الحد، بل لأنهم يخشون الجملة الشهيرة: ألم تقولي سابقا؟ بلى قلت، ثم عشت. وهذه ثم هي كل الحكاية. عشت ورأيت وأخطأت وقرأت وخسرت وأحببت وخاب ظني وفهمت أشياء لم أكن أفهمها. ما قيمة كل ذلك إذا كان المطلوب مني أن أخرج منه بالشخص نفسه الذي دخل؟ لا أريد أن أكون متسقة مع ماضية إلى درجة خيانة حاضري، وأرجو بعد 10 سنوات أن أختلف أيضا مع بعض ما أقوله اليوم، لأن البديل الوحيد عن التناقض أحيانا ليس الثبات، إنه الجمود. جمانة حداد.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
5: ووصلنا إلى فقرة الأبراج عن راب الحظوظ. إبراهيم حازبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
5: مرحبا أهلين. نبدأ بالسؤال عن القمر إبراهيم، أين وصل وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
8: بالتأكيد القمر موجود بعده في برج الثور مثل امبارح والامبارح، بس مش على طول، لغاية الظهر الساعة 2 إلا 13 دقيقة، بعد ذلك يترك الثور وينتقل إلى برج الجوزاء.
9: تقريبا
8: ابتدأ من امبارح الظهر تقريبا، مستمر معانا اليوم لغاية الساعة 2 إلا 13 دقيقة، بعد ذلك خلص المجال بيكون مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة، لكن في ساعات الصباح لغاية الظهر طبعا ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة مهمة. الزوايا اللي عم تتشكل 3 كلها من القمر، وكلها عم تحصل في ساعة متأخرة بالمساء. أول واحدة جاية الساعة 8 إلا تلت، تراين يعني 120 درجة مع بلوتو، بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 8 إلا 5 دقائق زي ما قلنا في المساء، هاي بتعزز من قوة الحدس والروحانية والخيال القصب الموجود عندنا. آخر زاوية جاية قبل منتصف الليلة، جاية بنصف ساعة، القمر وأورانوس بيكونوا جنب بعض، هون عنصر المفاجأة بيلعب دور في التصرفات، يا تصرفاتنا احنا أو الآخرين اللي بنتعامل معهم، والتصرفات أو يعني عنصر المفاجأة في التصرفات ممكن تكون يعني مفاجآت إيجابية أو سلبية.
5: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بها الحمل.
8: الحمل بنقول له أنت من امبارح مشغول بميزانيتك، اليوم كمان نفس الشيء لغاية الظهر، هذا خلو المسار لا يمنع أنك تحصل على مبلغ من المال بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس بيمنعك من شراء أي حاجة ثمينة أو القيام بأي خطوة مالية، لا تكفل ولا تقرض إنسان ولا ما تقوم ولا بأي خطوة مالية، خلي الأمور مثل ما هي. في ساعات بعض الظهر وفي المساء الحمل بينشط في السفر والتنقل، ولكن أغلب لمسافات قصيرة، احتمال جوا البلد، ممكن الحمل أنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيكون عندهم كمان تعامل مع الإخوة ومع الجيران.
5: ماذا عن الثور؟
8: الثور طبعا الأور موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا، لكن مقيد لأنه عنده خلو المسار، لا يستطيع أن يقوم ولا بأي خطوة جديدة. إذن يواصل عمل ابتدأ فيه من امبارح ويكملوا. بالنسبة لمولود برج الثور في نص الثاني من النهار عنده فرصة للحصول على مكسب مالي، هذا على الأغلب بيجي من العمل أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو بيعثر على شغلة كانت ضايعة.
5: إلى الجوزاء،
8: الجوزاء من امبارح تعبان واليوم كمان تعبان لغاية الظهر، بنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك، ما تعصب ما تنرفز على كل صغير وكبير، خذ الأمور ببساطة قدر المستطاع وما تبادر ولا بأي خطوة جديدة، واصل بس عملك بشكل اعتيادي. من الظهر الجوزاء تدريجيا بيفتح صفحة جديدة، بيستعيد نشاطه وثقته بنفسه وقدرته على السيطرة على زمام الأمور في ساعات ما بعد الظهر وفي المساء، وشعبيته تأخذ دفعة إلى الأمام.
5: ننتقل إلى السرطان.
8: السرطان نشط اجتماعيا في النص الأول من النهار، لكن إذا في صديق واحد ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. كمان بالنسبة للسرطان في مشكلة ثانية، إنه من الظهر الطالع لما الأمر بيجي على الجوزاء بيدخل فترة مش هالقد مريحة، مخاطر ما في مخاطر أبدا، ولكن نوع من التعب أو الملل ممكن جدا إنه يسيطر عليه. بتم عند السرطان الفترة هاي ممتازة للتعب مع أفراد العائلة.
5: ما الجديد عند الأسد؟
8: الأسد مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل امبارح، طبعا لأنه في خلو مسار لا يستطيع إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين يعني لغاية الظهر، ما يطلب منهم أي مطلب حتى لو كان مطلب عادل مش راح يطلع بنتيجة. وأهم شيء اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ينسى هذا اليوم مش مناسب أبدا. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الأسد مناسب إله يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، وممكن جدا يحقق أمنية بمساعدة صديق.
5: ننتقل إلى العذراء.
8: العذراء نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع ويبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم، والتجار يكونوا صحيين كتير كتير في عمليات الاستيراد والتصدير، هذا كله لغاية الظهر. هلا بعد الظهر وفي المساء العذراء بيركز أكثر على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، بيخطط شو ممكن يقوم اليوم بعد الظهر أو بكرة وبعده بخطوة جديدة اللي تدفع بمصالحه في مجال العمل ومركزه الاجتماعي.
5: ماذا تقول لمواليد الميزان إبراهيم؟
8: نعم، الميزان يا رضا مشغول امبارح واليوم كمان مشغول بإعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، عنده كمان اليوم فرصة رغم خلو المسار للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يدير باله في نفس الوقت ممنوع يكفل أو يقرض إنسان مال، ممنوع يدخل بأي خطوة مالية جديدة، ويدير باله يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. من الظهر الطالع الميزان بيرتاح أكثر نفسيا جسديا وبينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، وتشتد الرغبة لديه للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، والأجواء الرومانسية دافية.
5: إلى العقرب.
8: العقرب في النص الأول من النهار مركز على موضوع الشراكة، هون أول شيء في خلو مسار بيعطل عليهم، خاصة أنه كمان الأجواء الرومانسية مش دافية عن مواليد برج العقرب مثل ما بدهم، إذا يمتنعوا عن
9: نوتة عربية.
8: أي كلمة أو قول أو وعد للطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، ما يوقع على أي عقد تجاري، هذا كله لغاية الظهر. في ساعات بعد الظهر والمساء العقرب بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس ينتبهوا هون مواليد برج العقرب لصحة إنسان عزيز عليهم.
5: ما الجديد عند القوس؟
8: القوس الجديد عنده هو الحقيقة من الظهر الطالع، هناك بيركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر وهي ناجحة معه تماما، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، بيعزز العلاقة العاطفية، ممكن يتمم طلب بخطب زواج أو ممكن يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه، لكن في ساعات الصباح لغاية الظهيرة العمل عم بيتراكم قدامهم زي امبارح، ما يبادروا بعمل جديد، يواصلوا عمل ابتدوا فيه من قبل كامل وما قدروا يكملوا.
5: وصلنا للجدي.
8: الجدي عنده رغبة شديدة في النص الأول من النهار للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، لكن بصورة عامة في هاي الفترة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية وقوية عند مواليد برج الجدي. ممكن جدا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية ناجحة معهم أكتر. من الظهر طالع الجدي بنقول له دير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في المجهود الجسماني لأنه العمل راح يتراكم عندك أكثر من المعتاد.
5: أخبار الدلو؟
8: الدلو مشغول مثل امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية. اليوم يختلف عن امبارح لأنه هون في عنا خلو مسار، ممنوع إدخال أي تغيير على المسكن ولو بسيط. كمان يقوموا بصفقة عقارية بيع أو شراء، ينسوا هاي الشغلة لغاية الظهر. للتفاهم مع أفراد العائلة فيش مشكلة. من الظهر الطالع تشتد الرغبة عند الدلو للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية تماما. ممكن جدا يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. وساعات بعد الظهر والمساء والليل أيضا جيدة جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
5: ونختم مع الحوت.
8: الحوت نشط في ساعات ما قبل الظهر في السفر والتنقل وأغلبه لمسافات قصيرة. طبعا هون عندنا خلو مسار، لازم يكون صاحي مولود برج الحوت إذا بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد، يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. بيكون في عندهم تعامل مع الإخوة والجيران. اللي عنده امتحان أو مقابلة في النص الأول من النهار وما بيقدر يغير الموعد يركز إلى آخر حد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. من الظهر الطالع الحوت بفضل الأجواء البيتية والعائلية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء.
5: نختم في الأخير مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
8: نعم، اخترت رضا، ممثلة أمريكية هي بتشتغل بالسينما والتلفزيون، حازت على عدة جوائز تقديرية، اسمها أشلي جونز.
5: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون ويومك سعيد.
8: أنت أيضا يا رضا ويعطيك العافية.
5: الله يعافيك. إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com. nota arabia تستحق السمع.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

غابت الشمس وبردت النسمات، غابت الشمس وبردت النسمات، ولبست قميص الليل ضيعتنا، وحط الفلك

كانتنا واندرز خد السما شامات بيض متل زرار فلتنا والندي سأسأ

وساقي وساقي موجاتها مرايات مرايات. قديش فرقت شعر حورتنا

0: مشتاق للمعدوم
1: أريبيا.
0: للرزقات أريبيا. للمصطبي التنور أبوتنا لدق الجرس للمخل للأيمات للعين.

شات ينقر قصور كواز تينتنا للمحدلي للسطح للخشبات للكاس يضحك عاز كملتنا صلي معي

الخيك هنا الغفوة تشمل يجمعنا ضيعتنا ما بيرجع

يا فرحة جفن السهران مسرور قلبي فرحان يا فرحة جفن السهران مسرور قلبي فرحان بقدم روحي

0: بيضحك سني. تهني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي تهني.
1: تهني يا بلادي تهني جواك قطعة من الجنة.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بدي تهني ربوعك قطعة من الجنة بفديك بضي عيوني وباسمك دوم بغني تهني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي تهني
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا

0: بلا هلي بلا قلي خليتوني اغلي غلي وهالساحه ما بتلبى الا الا لا ابو علي.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة

0: حبي إذا ببكي بعبي ألف جرة مرة يا ليالي الهجر.
1: هلا هلا هلا هلا يا ربايو يا ربايو ليش الكارثة.
2: في نوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
4: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: clap, boom de clap, de clap, boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: دايش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: Yeah. Shoot.
2: It is on fire.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: ديما شوف الناس اللي وصلوا من وراء تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معك النهار الاول.

مانيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبله بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليه وكنقول قاينتي وديني بيضا شيفور واحسن حاجه دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن حاجه

عادي ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي سيكوتور ما قديش نكتب عليه وكنقول راين شي وديني بيضة شي فور.

واحسن حاجة دير غير نساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن حاجة دير غير نساني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير الورواح
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي
2: على

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

يعني سألوني ليش هالقد ما أخذ عقلك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها، أحبها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة.
1: نوتة عربية.
0: نوتة عربية. نوتة عربية. ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآيو إس، آيفون، آيباد وآيبود وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، الحب مش أطوار تقفل على العشاق وتسكت الاتنين، الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، والحب مش أطوار

notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هاي
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك،
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس،
0: وكمان هيك
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر،
0: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش،
0: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا،
0: وهيك
6: دمي عبا

0: نوتة عربية. نوتة عربية.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أكريت من التفاح إن أنا جيب التفاح.
1: وكمان هيك.
3: والولي ريقة من هالتراب ينريقة.
1: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: قلت من نمشي بخيالك عالسر
2: notaarabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

العالم الذهب ولبض الكهرباء عن نور الجمر. والله ولبض الكهرباء.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: تشكني فيه حبك أنا أولو فعل مبين علي غير أنت قلبي ما قبل تسكني فيه
1: نوتة نوتة عربية
0: أنا أولو فعل مبين علي غرامك أرضي وملعبي مني ما فيكي تهربي من حبي بدك

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان هاي
1: كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: نوتة عربية
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: تقروا الفتحة؟
1: يا ابو العباس يا ولاد بلدنا يا ابن
0: طيارة طيارة فوق وحبيبي وحبيبي تحت وقمرنا وقمرنا فوق يحرسنا يحرسنا تحت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلأ نوتة عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى أندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة عربية.

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لك حالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لك حالي شو صاير حلفتك يا طير

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصل لك
0: أحبك. وكمان هيك
2: هكتب على الشجر سافر.
0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: notaarabia.com

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
2: حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة، حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا أو كوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا،

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة وكل التوفيق. جوزيف عطية.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: دايش بحس بنوتة عربية أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هيك
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.